تعدي لمن قدي قدي فرامة ناي نامشتو برام نفرامة قدو ودلام دل قدي قدو ترايو أمينجي سويس نايا أغور فريت سر مانوش بتشال كدو نا عند كدو بحناو قدو مانوشا كنا با جلتا مشكرا مندة شلاش مانوشا ساس قدو مانوشا أنغلوسون تدلسي أبا مشكر مشكر لستسي كرويال قدو لاي مانوشين وسون تدل بلاشي بوتيا خوتيلل عند قدو خاتي عرس بوتي وار قدو كي أمين جوتيل وارسو وسون تدل جوتيل أمين ما ماري بريماتوري جوتيل أمين كي كلا واري كلا بيروس بلا إساسترا واتونشي كلا بلا مورو دادسكو براخايمو إكشونيسا ودونسا بيروس بلا إساسترا كي ناس أمين عند سوستيتي أبرتين كراس أمين أكار كارين تجوز مرو وردون پرجولاس خاتارو سوی واره کن که تی پاک شمان دی جوتیما ایش مور پرالینسا اند یک دیکلام سیل ترین جینه یک پند ماوری اما رودا سی پاک شمان ده کدو جوتیلامه ایش که اده ساس سی تی پاکیال کدو منوش کن کن شونلا مارو گلاس تو پر رادیو و ساکو روم سی تی جانل کدو که لسکو پرو ولی لسکی پوری ماتوری کن بنای مشکار لنده این که گریجیله اکثر ورمه وربیل si kajolan de sunuri atunci e kavri manusheste jalan de suna perdal pa kodo kamel te pnel vare so pe soste te le sama pe koste le sama te na brigipe sera kan kamaro pralo o chatro so pendas kiodad vorbi sardas kar inglende kvaj kar ingleste te pnel te adake te na brigipe ke voje mi što taneste si laše taneste si e bale